أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم